0: بودكاست راديو سلاح
1: كل درجة حيوانات باغدا أرسلان قفص نالد ترجم بالا أتاستن سرابته عدا أرسلان قفص تان شقبيت بسزيب قويسة يقايس أفتوبز دكتي.